محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير بر، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلمي سيدي.

ليشواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صلي صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

والتجزي أهل بدر الكراما عني قيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبلت وصوم واكشف بخطي ما اختفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم ولتغنني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصف لي يقظتي ونومي وسق لغيري جالبات اللوم وحركات

السميع، وارحم جميع الأولياء والأمة، ولتكشف الذي اعترى من غمة، واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا، واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف، واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء، واشغل عبادك

إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوى كن فيكون وصل يا رحمن.

بيعلمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ظرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي قط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لسصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان دا إسلامي وأظهر

قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكره واجبر له الخاطر واشرح صدره يا الله يا

وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

هاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين واجعل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي للنبي فائدة.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصفئ مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني.

القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصلي يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحى ما سألي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت

واصرف قلوب من قلوني لسوا ما ساءني يا من كفانيهم سوا وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها.

وصحبه في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا، وعن شفيع قد أزال الكدا، وأنني

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية لل

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر فصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهبي له مراده بغير إرهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع.

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي طيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبى بالغفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني زحزح العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحديث

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا ليقت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني يفترى وكذبا يا من كفاني الشقاء والحسدا ولم توجه لجهاتي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن ولتجزهم عني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلِّ سرمدًا

سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

حسنا وعندك جعلني خديما أسنا وامحو توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يقليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل صل

وصحبه في الحال والمآل. يا قائدا لي ما محات قولا، وقلت لي منك ربيع الأولا. صل صلاة بسلام كملت، وبركات راقيات كملت على ابن

قائدا للذكرى والمصانيا وقت لي منك ربيع الثانية صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاة مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

الجبال وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رب وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صل صلاة لي تخلد ولا

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في شوال صل صلاة تجلب الأمانة تطيب للفؤاد والأزمان مع سلام يخلد الصفاء يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبيين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

الآل وصحبه في الحال والمآل. وأذب الذي يريد كل ما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسغ لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنة. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحب.

من مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليات واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بس

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصون عن اللغى يا من له تحسين مع سلام

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل به يا مالك أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بقدير قادر قد سميا، واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العدا لك وأني معترف، بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران، مصليا مسلما على النبي فائق كل أقرب.

مع سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من

لي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخل

والدي خيرا كثيرا أراضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل سلام أبدا عني يا خير.

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي شهودا.

شكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير الشكر.

واجعل كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد.

يا من لغير زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد.

والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء.

تسلم على النبي العربي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام.

الكريم على الرسول ذي المزايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي يا الله صل وتسلم كل حين على حبيبك.

من ساءه تقدمي وأسكتا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة.

إلى سوى نحوي والغدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام لي يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يلا.

ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي ذا صوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني اشتريت

شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

فاسدي عبدا شكورا واحمني عن فاسدي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي. صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معتي.

وليسرنهما تيسيرا. واعصم عقائده مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال. وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق. وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يحزح الصالحون قبلي. واخرق لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تصحح العلوم.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل قط عقائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من محى الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بك.

سوى نحوي تزحزه القلاح مع سلام ليسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به نفسي

من الأغيار واجعل حياتي بشرى الأخيار واشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحب.

تهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار

أنا كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب

لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير قض المغيبات بالتيسير واعصم فؤادي ولساني من لغاء وعندك اجعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي.

وارفعه للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام عني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد تؤيس اللعين.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما به ليتصون طنبي وهبت لي ألا يعود لي ضرر في أبد يا من يصون لي الضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحزه صالح

يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم

نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رضاك يا من يرقي العبد إن أرضاك واجعل فؤادي زاهدا في كل ما لم ترضه لي.

أوصلت خير قرضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنار.

يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي ساعيا وهبت لليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحم عن معصية كليتي واجعلك فعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقدت للتعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي

به في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم.

الشريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محى ما ساءني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحساد لغير نحوي تمنع

لتخلد الثمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي ما اختير لي والدار على الذي خدمته في البر والبحر قادت لي عظيم

ومولاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان وال

وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسل واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجز به عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم.

رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع. صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر، مع سلام يدفع الشقاء.

للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا.

أبدا بلائقي على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما به حققت الاتصال يليق بي والتقن انفصالا يا جاعلا قطي فوق ظني وظن غيري يا عظيم.

بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترضه لي يا معين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي

وليجد بعصمه ومد لي خيرا بغير صدمه أبق لي الملك وعني صليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنلتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبدا.

لغيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب به الذي كنت أروم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكم بالبشر يا ذا القدر وليهب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والصحب ذوي العلوم.

نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم عني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به خطي يا شكور يا من له مني انتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل

لشيت بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم. وصل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء. تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار صيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك. وصنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين. صلي بتسليم بلا انتهاء على ابن

ما اخترت لي مع رضاك يا سميع، واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد. ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي

الأجب وانفع بما يدوم أعلى عجب وصل عني سرمدا وسلم على وسيلة الشفيع السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك اجعلها أجلا.

فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وطرد به إبليس طردا لا يريم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني

تدرع يا سميع يا واحدا تنحو له الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الظفر وضر النابي وضر عين وك

بترك عودي فبشري أبدا وقيت عمري الأدى والقدرا يا من بتبشيري تجري القدرا صل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا ويسعدان على الذي أورثني المنافع بإذن باخ لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطي ربي عندك أكبر رضا.

بي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخيرا بجاهه وأنت كف الضيرا إلى سواي أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الذكاء والولاية ولي أل ولي لين.

مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكني

جميل واجمعي له المنى وقد له قمع ملت خير الخلق مدحا يبقى خلود فضله وأعطى سبقا صفيت قدمتي لأفضل

البشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به داء النظام خيرا عبادة لي تقود الخيرا وقبلهم مني كرما بجاه من فاق

نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بخير خير وأجل قم.

الأفيد ودور يحمي وعيالي تاليا وسق لغير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا صل صلاة تصرف الملوك لغير ضر قلت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسر

وصحبه في الحال والمآل، ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر، واجعل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، ولتغنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي نجي، واجعل لي الرضا مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلدا، وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني ضر كل عاسي، يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده.

غيرنا وتصلح الأعراض. مع سلام يصلح القلوب ويجلب الرائب والحليب. على الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واشهد بشكري لك يوم التروية، يا من سقاني من فيوض مروية، وقبله وبعده واشهد لي بخير خير.

ليس ثناءك سواك يحصي، يا باقيا أبقيتني يا محصي، يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حال.

عندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهه وكل من أساء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

أعلم أذهب لغير ذاتي العيوبا وقد لقلب الفيض والغيوبا وهب لي اليوم بغير سلب كن فيكون لي معادي يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا صل صلاة جاوز دنقولا وتصلح المعقول والمنقولا مع سلام يهب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي

ما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صل صلاة تذهب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلامي يكشف الغطاء ويجلب الرسوخ والعطاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائميه هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور واحم حرمي وابن لي الحسن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التفسير والتحديث وهب لي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأظهر

يكون لي تجمع بها على العبد الرسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ونور الشهور والفصول لي كما وهبت للوصول ولي نور كل يوم وسنة يا من تعالى عمنا من وسنة ولتغنني بالحفظ عن نسياني لي جدت بالشهود والعيان ولتغنني بالأجر عن حسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليكون المنى إلى الجنان يا منزلا وابتلي الإسكان وصنت للجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري خليق.

وكل إضلال يري عواء على النبي والرسول الأتقى يا من بجاه فتقطى الرتقى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاه العظيم نظمي يا من حماني عن دواعي الكظم عندك إيمانا وإسلاما مع أحسن إحسان وللمنجمع وعندك جعله لي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالضر واعصمني من الألحان واعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك

أن كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلامي يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحت لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع بشكر لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلد الكرم لي أبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحوي ضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صل صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع صلاة مني يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما.

الطلاب وجملة العباد والزهاد وحبل التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسق لغيري كل من قلاني وجعلت والي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبدا صل عليه بسلام عني كما ملكتني خير الكلام واجعل به نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام لي يزيد بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقعنا الدنيا وضرر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من ركعوا يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعلوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقطم ذي الحجة قطم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحيا مشقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمحجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لي جاد بالتسكين لك شكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنه

قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي، قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان. لم تنسني ربي ولا أنساك، ولم توجه للذي ينساك. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا من بجميل

عافية وعصمة واجعل حروفي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء يا بدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزه الفساد لغير ذاتي ونفى الحساد إلى سواي ولغير ما تما لي كريم حبه قد ختما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا محزيا من رام ضري وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير نحوي عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منا يا جماعة صل صلاة تضرب الشيطان لغير ما اخترته أوطانا ما صلى من قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البلايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني راضي عمن حما عن جسدي أمر

مثبتا الرسالة الوحيد وابتلي فيما مضى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجياد وزحزح العدا لغيري بتياد زحزحت إبليس وموالاه لغير نحوي إنك الإله لم تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بيعلا زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما حبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي.

أيامنا مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي عداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل

النائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراضي باقية على الذي قدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاري وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم.

طهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآل والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرد بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل شهر وسنة

من قاد لي محجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع

بالحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والملام.

وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة.

أمري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل له يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وحبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يغبطه من زيد وبشر واجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع سلام صارف مفاسدا لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس هب له فوق المنى يا من جعلته أمين الأمناء يا ربنا صل صلاة تذهب

كما محى الإحراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له

آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغيري أزال وبدي.

وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بلا انصرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من غداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أصير بشرا عجم وعرب وضمني إلى صحاب الأمناء وقاد لي بلا حساب المنى وحط ذنبي وعيوبي محا وراض لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جمع

بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي

اهتدائي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي ما اهتدائي يا من شفاني يا من حماني عمن جفاني بما هداي أسبل ستوري أصلح أموري.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل

قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

في اليم فليلقه فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

مهادا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به

جاءكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده

قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخفنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة

كبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا.

قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرق

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا.

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما

ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

طلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب، جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق، وليجد

الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحمي حماية ليكون

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع

والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

0: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سنت شين بي دي اسما دي تي في اندي نال لين خبار بو نيه غيناو ني كو دون اوتيليزي اك سن تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مون تي يور تامي ديال كونيكسيون دا ngay dem ci télé ba ci bar de recherche ba dadi tapi google bo dougué ci google bi nga bind اسما دي تي في max ci sasi di nga dadi gis ابليكاسيون بي دي اسما دي تي في ci noné nga dadi beus installer xaar ay 30 secondes mu dadi ñew nonu nak lañ koy télécharger mu dal di dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaytanir rajim inna min 'abdillahi faqa kullaman abdahu aw yubdihi qaliquz zaman إن ابن عبد الله يفاق كل من أبداه أو يبديه خالق الزمن على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعدما هداه وجوه سهبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يزال والماحي مهما أفلا بركة المختار ليست تنخرم ونوره الساتع ليس ينصرم

وقطا ولا إله إلا الله إلى سوى مقدير لي الرب وساقه إلى سوانا الرب لغيرنا الغداء نحر ولا سدى وتتوجهون لغير مفسده

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى،

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قهر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر

محمد المختار لا خلق مثله لأمداهه قد والعود أحمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد أتاني بإذن الله جمت هباته بشير

من مثله ليس يولد لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وليدا قد مضى أو

أمعني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا ما مدحت المصطفى نلت فجأة أكون بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جوده علم وأمن وأسجد أحيد إذا

كريم إذا واجهته قال للمنى ببشر وتامين ومولاي أعبد سها من أبى دين الذي دينه الهدى وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترضه لي وأن يتوجه إلي شيء تحبه ولم ترضه لي وقد أعذني من جميع ذلك قبل عام هكسس في ربيع الأول على المنتقى خير البرايا محمدي سلام.

سلاميك قلل يا إلهي بحمدي على المنتقى خير البرايا محمد سلاميك خلل يا إلهي بحمد أيا ماحيا من قبلها كسش ما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عدها

عليك الصلاة الله يا خير المهتدي. كتابك لي كنز وجاه ورفحة ومن يرد

على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني، ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرشدي.

0: ومن بك يبغي الفوز يا ذكر يسعد بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل من يدن وكل مبعد يقود لي الباقي بك السلا آمنا ومن بك يبغي النصر يا ذكر ينجد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا خالدا بك يمجد أروم بك الحاجات من خير مرسل ولي بك حاجي قد قضى عدون مفسد لغير تحت دنيا وأخرى مضرة كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك السؤل نلته بك الله صفاني بقاء بألغدي ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي ودادي لباق أنسأل الذكر محكما على من به لم يلحني ذو تمردي لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: شكرا يا خلاف رأي ما مولاه.

تارك لك مولاك خير الجزاء ومهنا صار داريك أولاك صار جراك يا خلو يا إبراهيم مولاك صار خير الجزاء ومهنا صار داريك أولاك جمنا نولا خير الجزاء ومهنا صار داريك أولاك برم جان فلم بيان نكايا تسوري دان أبردانو وسا كريب هكفي سار دنيا وخراكا سوري دان جفنا وسا كريب هكفي سار دنيا وخراكا سار فدوم على سيد خوال إغلاس مجا وخراكا سودان بنا وزاكاي موكاي سار دنيا ورال سار فدو الله سوا اغلاسي موتشاي دانو في سر الجاري سار تن مما سياكا موتشاي دانو في سر الجاري سار مما سياكا

ألم باك لا يزال بسريع نفى وقبل نزوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى مقدير لي يدب وساقه إلى سوانا الرب لغيرنا الغدان حلوى الأسدى وتتوجهون لغير مفسدى

يقين قلام القضاء وسواء باق كفاني الغدا واللهوى محى الذي له البرايا والزمن ذر النهاني قبل قاد للأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا كريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كما أدخلته عليه بآله وصحبه الصلاة والسلام. البيت الذي كتبت فيه هذا يوم المولد عام أكسس يقيني إلى الجنة تما ليس يحمد رسول كريم بيتنا أسار أحمدُ.

رلا خلق مثله لأمداه قد والعود أحمد محمد المختار لا خلق مثله لأمداحه قد حط والعود أحمد أتاني بإذن الله جمت هباته بشير حبيب والأذى قبل محمد لقد جاءني في البر رسبق النبي الورى على كل مخلوق به الخلق تسند مديحي رسول الله لي قان مطلبي ولي ليس ينحو الدهر وعش المفني.

أمعني ومن لم يهوني فهو يطرد علمت لدى الأبرار والبر والملا بأن المقفى سيد الخلق مفرد إذا

وقاب الذي رب الورى ليس يعبد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد شكوري لربي بامتداه محمدا عليه سلام الله ما دام يحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني وأن أفارق ما أحببته واخترته ورضيته لي أبدا.

على المنتقى خير البرى يا محمد سلاميك خلد يا إلهي محمد أيا ماحيا من قبلها كسش ما أسى لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كرامة عدها.

عليك الصلاة الله يا خير المهتدي. كتابك لي كنز وجاه ورفحة ومن يرضي بالقرآن مولاك يهتدي. سلام الذي أعلاك يا خير مرسل على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي. شكرت عليك الله شكرا يزيدني ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرشدي. فلاح الذي يبلوك يبقى مقلدا إلى الجنة العليا بغير تردد. يقيني يقيني تركك الدهر ذا هدى

كربح مبشرين ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعد بك الله أعطاني أمانا من الأذى لدى كل من يدنو وكل مبعد يقود لي الباقي بك السلا آمنا ومن بك يبغي النصر يا ذكر ينجد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا خالدا بك يمجد أروم بك الحاجات من خير مسل ولي بك حاجي قد قضى عدون مفسدي لغير تحت دنيا وأخرى مضرت كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبدي الغيب مهما أردته بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك السؤل نلته بك الله صفاني بقاء بألغدي ورثك يا قرآن ربي بفضله فمن لم يوافقني لغيري يطردي

0: ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي لوجهك عني صل ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim.

0: الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وندرابي سهلابي وندرابي جولبي وندرابي كلا بيعدم بيمي بيمامي إدم بارادو ميكالا mene welto artu de yewtere mon andu dine ma ne mbada nan mi wondo e Assamadi TV te hena dañe e YouTube e gala kala e mon mi dum siara mi dum salmina mi da laare jammum mi de siara mi da salmina Cheikh Mohamed Muntaha Al Bashir Mbacke Khalifatul Am li tariqatil Muridiyah. Yo Allah ina dum rena dum rena dum besngu warana dum jam min dum siara mi dum salmina kam yomi be mum e bibbe mum e baadi be mum e leñul mam Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul fof min dum siara mi dum salmina mi siara Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ba Cheikh Abdullah Serigne Sidi Mbacke ba Serigne Abdullah Mbacke mi siara mi salmina Serigne Cheikhouna Mbacke ba Serigne Abdullah Mbacke mi yejitani siar de salminde sohna may mbacke ba seigne blat e sohna ami mbacke ba seigne blat e wesku sohna mi fuf mi dumen siara mi laare jammu en mi de siara mi de salmina serigne cheikh mbacke ba serigne abdul khadir mi de dum duono jam mi de toro mum duaw mi yejitani siar de salminde serigne abou mbacke ba cheikh mohammed fadal mbacke mide siara mide salmina serigne mamour mbacke ma serigne mohammed murtada mbacke e serigne khalil mbacke ba cheikh mohammed murtada mbacke e serigne moussa mbacke ba cheikh mohammed murtada kamen fo mi dumen siara mide laara jamman serigne modou abi mbacke ba serigne abdullah mbacke kamne mi dum siara mide laara jammum mide siara mide salmina kalo ma ganduda ka julla Allah de mbada won fof mi da laara jamma mi da ma siara mi da ma doono mi da doono ciarnam tokaram babam serigne modou mamoun nyang yo Allah wadan dum jam yo Allah harun dum aljanna yo Allah wat ton mum buran dum gay mum ne njobodo wada hen bark mi da siara mi da salminane mi da doono ye jikna bam dida yo Allah wadu waran dumen jam yo Allah haa dumen aljanna yurme dumen yaafa dumen kala julla Allah mi de siara mi de salmina joni ciarnam serigne afe ahmed nyang toyet kornis en jobor serigne afe nyang fof en jobor serigne modou mamoun nyang mi acciani hen hay goto mi de siara mi laar jamon mi da berana siara e salmina ga duali non serigne abdou samad mbacke kam yo mawni be mum e mi yibe mum mi de siara mi de salmina serigne cheikh mbacke e serigne abdul ahad mbo serigne soibou serigne fallou mbo serigne soibou kamel fo mi dum en siara mi dum en salmina mi de siara mi de salmina kala ma ganduda hada hetto yewtere nde e da bawda won fof hande non hada andi hena deftere men tasawudu sikhar ila jinanillahi sil anhar ndene tambilna den hedde jangina e inde wallahi yamorore serigne abdou samad mbacke ni na yirri yo en non jawtenir saralirde dine o ndewen dume ni na mamum bi e ka mamum talifiko tamlir nen num do dum foti tambile woni tasawudu sikhar en jangina non tawhid o hena hen ha joni en ciwa bahantin esin en debin hen wodo isaba en jahina ha pot en lay hande dam ganga ngal ganduda kam dum woni yawmul akhir ay nyalande wattindinde de te kam dum woni nyalande darga wadde hen hande faslun fil yawmil akhir kafana Allahu ta'ala ahwalahu wi imanukum bil yawmi tasdiqu bih وبالذي قد احتوى فانتبه كالنشر والحصر وكالميزان والحوض والجنة والنيران وكسرات والمرور والحساب وكشفاعة النبي والعقاب ودي تيانو اما ان عندنا كوني الدرجة vidal e ka futi ko hen gume tiagal de musli e dudum ganduda kam dum woni kulbina golgol njiet yiete ton njalla wata allah hollo en dum wi imanukum gumgol golgol pardon gum bil yawmi e den nyalaane ganduda kam de woni nyalaande darnga tasdiq bi woni gumon dum gongdi non dum gandon hina wodi saba kalo ko jida hina wodi dudum ganduda kam dum woni e balde hina wodi e batte o adina ne hombo dañi jaddo mo foti sen jayaake o den ton non don gede potata a kamen fu ngi ene fu gimma den do njahen alla litta gede den non got fu yaato to abbi den nyaande de gede listete woni won nyaande wattandina de saba kamde wattindi e adina kamde wattindi yie hen nange nge wattinte yie hen lesdi ndi nana wattinte yie hen fof nattata yie dum wi'e non nyalande ndende ganduda kamde woni wattinde ne wabillasi qad ihtawa fantabi e durum ganduda hina kewa e nden nyalande fantabi artir hakkille ma non miijada ganda ke meda ka fof ko dum gong ya gumguma ka kewata ko ton fof karnasri kawaina sarandirde defte de goto fu wede defte mum si den non wadi faman wute kitabu hu bi yaminihi kala ma ganduda alla wi'a beda ma deftere ma junga ma nyama amalama adani jam isin beda deftere mum non e junga heddingo wo yo alla muslen hen yo alla baddo ene be ganduda hen kebro deftere men e junga men nyama saba neddo hombo hewi peje hombo mawni demgal si den wadi ka mbadanada ko e adina fof ka sewi e ka mawni ko juti ka rabbi ka anda ka anda ka fof hina winde e deftere malaika o mo ganduda ala won demum do tolida fof e junga ma nyama hombo windi ka mo jiko junga ma nana hombo windi ka heddi ko den deftere non bedata ha hada wi'a mali hazal kitab la yuqadiru sahiratan wala kabira ha hada wi ay de deftere woni hende deftere na ganduda de acciani ndiga de acciani ka mawni na acciani ko to yi de dal kamde hede doy war sikanden wadi non de ya gumne dum ma dum wot wal hasri e jaltugol gogol goto fu yaltata e gaska mum gila adama bebe pugabe bebe pugaka bebe ganduda liji heewi heena dum en nyaami liji nyaamani dum en bebe ganduda ay jaygol be maayi be yolinoobe be ganduda hebe jahe lahde haabe ceyi hay ndiga keddi don esin ko woni ko ciosano te woni fitandu du kamdu wurtete ndu wade jemmu goddo Allah tan andi no dum yaharata kam dum adda arata non dum daro te kam dum wodi solo kam dum dum ganduda kam dum woni fitandu dum ne ya agum ma dum wot kala be amen pugono da yalta e gaska mum dan nahno da redu ngiji redu lingo wala ka yari non yalta pullet pullet goto fof be baana den ko woje de ganduda sikka dungu tobi ni no yaltirta lesde non yimbe yaltirta dum ne ya agum ma dum wot ya gum ne ha joni ma wot wal mizan bokal mizan e pes gol gol ganduda gere de fof de pesete balance ma ganduda hay hendu mo acciani kala ko wirtimba ko dum sebi sebi ma dum pes dum ma dum hollirde dum buri mawnu wala dum buri e tokju dum buri nis wala dum buri hoybo dum fof ne ma dum arte ma dum pesete hada dum foti e gum sabahina jilla den nyalande wal hawde e dum ganduda kam noni mbalka kawzar o mbalka kawzar o ma ganduda ko dum wendu kala nada hen a wonta domde a wonta faabe a wonta nayu a wonta muse a wonta bon ngari fuf ma yoɗa fuf ma moƴƴat ngari timma neɗɗo noon gona neɗɗo saabu haɗa anndi ɗo ɗo tolni ɗen en keɓani yimɓe ɗo ɗo tolni ɗen ko welata ko men hina manki tawno ko welata ko koɗum gueɗe temedere gueɗel gotel weeli e men tawno ko mbawaten ko koɗum gueɗe temedere goɗel gueɗel gotel mbawɗen tawno nuyno potɗen ko goɗo juudedi temedere bolol gotol juuɗɗen wadde sike en naati e ɗuɗum ganduɗa kam ɗum woni kawsar ha jaltuɗen noon ɗon woni ɗoɗo neɗɗo timmata sika tawi en guuri en jalti e ɗen gesɗe gasɗe noon he en pundi he en tumbi heen mbayna nina mbano ɗen ɗo e adina ha natɗen e kawsara he ɗon lototen lototo en ha laaɓen noon nduwen wonmo ganduɗa goto foof omo wawi timta e ɓandu oya goto foof ombo wona mo ganduɗa wonat moƴƴogari wonat timmuɗo wonat mo ganduɗa hombo wawi ko wawano omo andi ko andano wiya hay toon ine hay balgol ngolngol ganduɗa he hewgol en luuɓani hat hina waɗi balɗi ɗi ganduɗa en gandaɗi saabu en mbawaɗi heptin couleur aji ɗiɗi jiyata ina waɗi couleur aji ɗi ganduɗa en mbawa en gandaɗi en jiyani ɗi te nina ko nanaten ko en nanani hay ko poɗɗen ko nan tigui tigui manam daal en timmani ina wawino daal ɗoɗo gonɗen adina heen mbaɗa e nder carton walla heen mbaɗa e nder caisse kaste ɗen gokkeɗen heen gasguel gotel heen ɗon poofre heen ɗon juurno heen ɗon jiya heen ɗon mbaɗa banne ko woni foof ɗon mbaɗaten ɗum esi heddi ko carton he foof sa naate e kawsara hakkantina keɓiɗa male ɗon ɗum udditte noon nduwa andu dekete an kat ɗoɗo potnoɗa walla ɗoɗo ko jiyanoɗa ko foof ɗum timmana haɗo duwi e timmu ɗon heeɓiɓɓe male e kamen gonata ɗon ɗum tawi allah wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam inna ataynaka kal kawsar fasallil rabbika wanhar yo allah waddu en heen ɗum ne haɗa ɗum foti gum wal janna aljanna haɗa ɗum foti gum aljanna woni toto ganduɗa enen foof toon doganten enen foof ɗum ɗaminiɗen enen foof ɗum juɗɗen jiɗɗen jallu yo allah okku en mbawen naata aljanna allah waɗana en ko ganduɗa kam ɗum takata naaten aljanna te kam ɗum woni jurumderu allah yo allah okku en jurumderu mum wadde te kala ko mbaɗɗen ɗo ko wona noon ne allah yaafo en ɗum haɗa foti gum aljanna on hombo woodi aljanna noon kala ko jiiɗa ɗo tan hina woni ko ganduɗa hina weeli ko ɗum misal to to aljanna te en ciwa yi ndiko ko weeli saabu en ciwa toon naat wiya de kala mo ganduɗa a naati aljanna manam sa darima e lesdi aljanna abbere lesdi heen foof hina waɗi belgol ngol ganduɗa ngol jiida belgol abbere wonde nde hattaki ɗoɗo dariɗa an hoorema a darota tan ponduɗa ɗum ɗum ɗum yoni wonne laaɗo goto mo ganduɗa de wiya naat meeɗ aljanna walla eyde naat meeɗa aljanna de naati ha yaɓɓi kosgal mum gotal tan jaɓani yawtu jaɓani hibbita ɓe mbi ɗum an kam ko gonduɗa wi eyyi min kay ɗoɗo darimi fofam andini tina belgol ngol te ndina tirratmide e abbere belgol nde abbere hina wayno nde abbere ɓuuri wel ha ɓooya mi wiya ala nde abbere ɓuuri wel ha ɓooya mi wiya ala nde abbere ɓuuri wel wadde yii aljanna kam sa tambali naat tan belgol ngol ɗon ngol tambali sika allah wiima noon noon haɗa ɗum foti gum saabu omo ganduɗa kam waɗanma nde mbawa ñaamki lekki ki weela belgol ngol ganduɗa sa sañna ɗum wonta gas meeɗa ki e lekki ɗum metta walla wadde si a wiyama hombo wawi ɗum foof jetta hen allah mbiya ne guma ɗum wadde aljanna ne heen ɗum poti gum hina woni ko ganduɗa hina dagui won niran ma en gumne hina woodi ko wiyate ko niran jaygol yo allah muslu hen neɗɗo jaygol noon maara de taali wota en nan ɗum wota en jii ɗum wota en wota ɗum lu en hay saabu hina muusi muusi en ɗi ganduɗa yo allah muslu en heen wiya omo ganduɗa kam ɓuuri tohƴu muusedi ta jaygol woni omo ganduɗa paɗe jaygol faɗɗi paɗe jaygol ɗe ganduɗa ɗe ndewat to nder yiye to heɗe cuma ha heeɓoye ganditi hiɗi cuma ha ganduɗa noon si ɗum sumi ha ɓandu ndu foof sumi watta nde ɓandu wonndu tambile suma titin ɗum taki wota fondu noon sa sumi bolo gotol tan walla siko sumi bolo gotol ɗum gasi ɗum wonta muus aha kay siko sumi tan o wattante nde ɓandu wonndu te cumgol jaygol allahira ko taki ko ɗum ɓuuri muus te nder su tambil to sum abo bowal yon nan gultan yon en hen esin wata en jidum muku dum fof hina woda en den yalande ne kam non ne ganduda kam woni yawmil akhir wi manon wakasirat e ka wa ina sirat henum palga sirat kam num ne agumat dum ne hina don wodi na falge dum tege e do jaygol hadde ma ya aljanna afal gatdum arewat do njawta wi anon ina sebi had wa ina lebul te dum dillatan ina dilla ina timi jaygol ina wadi be ganduda non golle mo en dede be golotono do adina en nino be mujirno sebe don birto ina wa ina macre don tabbe ga jaato be birto don ina wa be ganduda bitugol mo en ina wa ina dugdu be ganduda hay hebe kebe bitugol mo en be latat ina wa be ganduda non be lata ha hakkunde hetan be cubbito yo Allah musulen hen dum woni sirat ina sebi ni lebol esinne ina waina labi e nyawko dum fof ina keba sinden wadi wal murur e birtugol gogol birtato en hen dum fof hada dum foti gum esin wata nan yimbe hebe daye tan be e bolle puure wala dum ala aha kay hina woda e den nyalande ganduda kamde woni nyalande wattindinde wal murur wal hisab e regdude gedede liccude e gedede hisab liccude gedede wata wi non ndaw Allah liccude ha tampi Allah ina wayna tan gayna ko mo ganda are e geddu mum wi'a a jeptu be hen mbalu fu fen ba jomba mbalu hen fu fen ba jomba yimbe be ndaro jepta baldi mbi'a kari an jeyi mbalu o ya an jeyi mbalu o ya ayi nina dum yawri e nina dum wiebri ta on gayna nodo sabo ho bandi fof o yi fo non dum wiebri ta Allah ne subhanahu wa ta'ala kam kala ko ganduda ka littugol dal kam burma dum wa kam burma dum web wa kasafa'a e dudum ganduda kam noni jafnugol hina wadi be ganduda non siga Allah be tinato no e sinne hebe gondo be ganduda be jaggana demde muen wala be jaggana juude muen wala kosde muen wala worko be dalno dum en dal ha be badi saggan sibe jahe non ha boye wi e sika tawna Allah amti tan ujunere biada a addani temedde jeenayi kat e capanɗe jeenayi gootel heddorma nelaaɗa yaafnoma wiya Allah haɗma ɗum hirs haɗma ɗum hirso am jaafa ɗum gaccana ɗum oya kat ka yahri noon lay ɗum woni jaafnugol jaafneɗa wadde ɗum ne hina toon ka safaati nabi fantabi an artir hakkille ma te ganduɗa ɗum fof ma ɗum dañ wala kaab e ɗuɗum ganduɗa kat mu e kaab woni e kaab kam ɗum woni leɓte ɗe ɗe ganduɗa heɗe tege sayso yoɓɓe kaccoroɓe ɓeɓe ganduɗa heɓe gondo adina kala kumɗo ɓe kumta kala demɗo ɓe ndemta kala resɗo ɓe ndesta kala ko ganduɗa haɗɗo waɗi ɓe guitta ɗum ɓe bonna ɗum walla ɓe tooñma walla ko yahri noon ha taki ɓen heɓe poti waɗe e kaab ɗum fof ma ɗum kew ha joni yo hasaw wima noon يحاسب المرء على القطمير مع الفتيل وعلى النقير والفرق بين لغة النقير ولغة الفتيل والقطمير نقيرها زهرة نوات والفتيل في بطنها يكون ميس يا نبيل بما يحاسب ما لتنه ما رجلنه نتنو كالوك وادي hino ko ɗum famɗi famɗi ha footina naqir walla ɗum footina fatil walla ɗum footina khidmir ma yoɓe ɗum ma yi ɗum si nden waɗi wayna ɓe mbi ceeno e ko woni ɗen daaɗe tati ko woni fatil ko woni khidmir ko woni naqir wima wol farku ko sertindi ko bayna lokatil naqir hakkunde ɗemgal walla hakkunde daande naqir wo fatil ay ma fatil e fatil wala naqir e naqir khidmir naqir fatil ko seeti ɗumen ko jentami layan ma ko ɗum woni ɗum ha jahga jam ganduɗa nekkete ko hunde tohji tohji wata yaw e ko moƴƴi walla ko boni e sin ko mawni mawni ne wata naw ko moƴƴi walla ko boni naqiru ha bima naqir saharatu nar kam ɗum woni dow kooko be tandarma hado de jak ko woni ko dow koke kam dum woni naqir dum ganda kam dum woni ko bima non naqiruha zahratun nar kam dum woni dow khoxo wal fatil fatil non kam dum bol fatil non fi badni ha kam wonata tender kam dum woni tender si ko hunde to ha folti na be tandrama madum yi ko hunde mawni ha folti na niwane e madum yi kazalika khitmir khitmir non woni ayi ngel gufel tokiel ngel ganduda sa ni sa ni nevital ngel diwa wala yeta ngel te ngel debi ranmu te sa ngel sa tayi tandama tan ji angel tandir hena hoybi na fewi na fewi dum woni khitmir kala ko mbadda ko dum famdi ko dum tokji ha dum wayna khitmir onne a madum yoy wadde kala ma ganduda hada wada wad ka ganduda sabakat alla danaki alla ngongani alla majjani alla kala ko neddo wadi homo dum yiate homo wadde gaybe be ganda e be dum moftete dum hina winda e den defte bi ma non wa khisratul bayda fi naqir dum ganda kam dum woni hobjere ranere de wonde e do da ganda kam dum woni e tafsir e pirtugol bolle den hiya lati yaduna bil khitmir dum woni non ko be mbiat ko khitmir ngel gufel danegel koy bu ngel bi mam joni wa yaqaw ma dum xew ma dum wa al qisas yoptode bayna hakune al jamma naggi nge ganduda nge ala galladi wal qarna en naggi nge ganduda nge wodi e galladi li adlin samma saba mandugol golgol allah maandi subhanahu wa ta'ala ah dum woni dum ganduda kam dum woni anay di hay ma yi ka bayna nagge nge ganda henge andi dal henge wodi galladi kam nge wawi jukude ma ala galladi e si nagge nge wawi wodi galladi tan nge dayi nge saba wasde nge galladi si den wadi ma yeb ma alla yebtu galladi nge ya woni ma waddo duma ka ganda yebta di galladi fengana di nge ngalla na galladi nge dajjo dum ko foti na ko nge dajji no dum ko non di ndu wada hendu di ngutte kam di fof di ndiwa saba jawdi kam dum wona mala dum wona kana tata aljanna wala dana tata goddum e sin alla madugol mum gol ganduda ma andima ha wi kala ko badda ndiga ma yidum ke taw yi ko wala ko mawni faman kana wa may ya'mal misqala sarratin khayran yarahu isin wa may ya'mal misqala sarratin sarran yarahu num takinon kala badda ko wana non ne madum yi ha isige den wadi di kakite nagge nge wede ko nge hakke nge nge wede hakke nge dum do wappe dum yaha dum wonta pundi dum natta dantu yimbe non e jinne dum hakite dum yaha toya taki ko hombo mudum layano an neddo mo ganduda hada wodi hakille hada andi mijuda ganda batte makat ko don den gonata dum taki bi ma wa yaqal qisas bayna jamma wa bayna qarna li adin as-sama bima sakartu ala firaqi al-hisab waj'alihi kulliyati ghayr ihtisab mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala o mo ganduda badani kam ha kala ko littete kala ko pesete kala ko reglete min buri danka mujji e ka reglete ko sabate mi dum yetti e ka wadani mi fofam dum woni ko buri ko mujju e ka fagate ka dabate saba fofam woni jurde nelada sallallahu alaihi wasallam fofam woni julde e nelada fofam woni yidde nelada fofam woni yeptude fofam meda dum nelada sallallahu alaihi wasallam en layina dum e emission ji diya jawtudi o idinor wadde jidde nelada julade nelada sallallahu alaihi wasallam wadi fof mum woni nelada ji homba dum jaara on kat fof mo hina mojji hina yodi cheikh ahmad bamba khadim rasul nak allah dum wadani dum takki kamne dañi dum mautun mayde su'alun e lamdo gongo lamdo toya ngaska su'alun man rabbuka nela neddo sika mayi ha fuga ha be ganduda hebe dungti hebe dum kolla keci hebe jaha may ma malaika be munkir e nakir manan an maydo nino be cheikh ratalis dindi hebe ngara hay o battindiire don burma yid ha battindi don hombo mo duono manan pade mum nino de barata hombo yaha saba hombo woni hina woni ke gando a fittandu ndu kamdu artirte sindu artirama ha tolna ndunko he mbawa wundu e hakkilema gimmada njorada e der gasge he siawi ama non non jombani jeddam biado dum hono dum wayi wolno e sino banno do ma der redu yayma hada ton nyama hada fofa hada yara hay podda jibina jibina da te yayma tinani atinani aynuma hay jaltu ha podda nina podda ha gonda mawdo on siwima dum hina wade pota dum gum hammala kabe bengara si bengari de bima man rabbuk hombo woni jomma mbiya Allah tawi hada hebi male hombo woni nelada ma mbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hombo woni diine ka hidum woni diine ma mbiya al-islamu diini hidum woni deftere ma mbiya al-qur'anul karim kitabi dudum ganduda non jaabi ma dum dum woni ko mojji ko yo Allah waran en dum wadde de ngol namnagol ngol kewa sinden wadi don do dudum ganda kam no woni yawmal qiyam ha joni ina woni ka wala wa asabul qabr e dudum ganduda kam no woni asab e darnga dum ne e der ngaska dum fofne ina woni ka ganduda ina kewa sinden wadi yadkhulu fil yawmi alasimi fadriya dum fof ina kewa e den nyalande mawde de ganduda kam no woni nyalande wattindinde de ngumen dum ganden dum fofne hina wodite maadum kewoy sinden wadi bima isil qiyamatu qiyamatani saba darnga dal ko dum darnga darde didi nyalande darnga ko nyalade darde didi suhra maw toko tokoso e mawdo suhra tokoso mamatu kulli ma insan kam woni neddo fof si mayitan darnga mum toko darnga toko so darima mum kala mayde tan an darnga ma darima e sin darnga mawngo gonon woni ga mayde fof en ay al qiyamatu qiyamatan kun darde didi suhra toko so honga woni toko so mamatu kulli mal insan mayde neddo fof wa ba'daha tiagal de mayde toko darnga toko so gonon al kubra darga maungo go al kubra darga maungo go watilka annafu dum woni wuttude ne fi suri e bufti o la yati bay'i fasaq mabi'i fasaq darga maungo woni dum ganda kam woni bufti ina wayna alladu nagge malaka o mo ganduda kam woni israfil hombo dum jogi boli didi wuttat si wutti ngol kala ko woni adina dum maya dum wata dum momlito wuttita titin kala ko ganduda hina wurno dum hina wurno ha dum may dum difta nelar sallallahu alaihi wasallam wiya de woni dodde ayina o guttata adari ha jaggi ko moji homba waja gilenden ha joni mum deftera didum gilenden ha joni homba jag dari ha hantini wayna wiata tan bismillah wutta si ko wutti non ala banganduda warat na ndigaade be muñ mi hantina ina tawa be dadi nagge mu en ha hebe njidi bir ina tawi be habe biri hebe bira ha hebe jide shift ina tawi taw be hebe god fomo woni e ka woni ko ha hantini hanti dal fodni dum gasi tan don malaiko wutta fof en fof momnito fof gaza wadde wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: Allahur rahmanur rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taqabbal minni hasihi al qasida taqabulan yata'ajjabu minhu al awwaluna wal akhiruna bila afatin wala kadrin fi sayyi ma abadan amin بسم الإله كفن الأكدار يا الله صف البقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسح وملك واطلق فيك يا الله واجهتك اليوم يا رحمن مرتجيا فوسي بما سئت في دنياك يا الله أنت الرحيم الذي أرجو برحمته أن لا ألاقي ضرا منك يا الله ملك يميني وقلبي السؤل يا ملكي بلا حساب بجود منك يا الله خدس سري يا قدوس مرتديا عني وعنك رديت الدهر يا الله أنت السلام الذي سلمت كلي من عيوب نفسي بتيم منك يا الله يا مؤمن نكفي جناب ضرا محكدر وعبلي الأمن في الدارين يا الله وبالمهيمني لصد بسرائك ما قد بحتسرا إلى الجنات يا الله أنت العزيز الذي أبغي بعستي عسا يقلد للتكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقاء كل العذاب الذي اخترت يا الله كفيتني كل ذي كبر بلا كل فين يا متكبر ردت الكل يا الله يا قالق القلق لخلق ما أضاء أبدا بالبثر والصف والردوان يا الله يا بارئ القلق قد للنفح دون ناسا وقد للأجر للجنات يا الله أنت المصور قلت للنبي بسرا وصورا لي دون المكر يا الله خفرت لي كل ذنب قد أتيت به لصد بالسكر يا غفار يا الله قهرت لي ربي أحدائي بلا سبب مني عمتك يا قهار يا الله وعبت لي منك سؤلا فاق مسألتي فلك السكر يا وهاب يا الله لقدت أسمانك يا من له عمري وقدت للرزق يا رزاق يا الله فتحت لي كل باب كنت فاتحه لأوليائك يا فتاح يا الله حلمتني الغيب حتى صرت منتبعا أنت العليم الذي علمت يا الله قبضت يا قابض الأسواء وانصرفت لغير نعويك الأكدار يا الله بسطت يا باسط الأعمال لي بردا فاذكر مباسطة الدارين يا الله قفضت يا قافض الأعداء لي ومدوا لغير النعوي بخفض منك يا الله رفعت يا رافع دارين مرتبتي بلا انخفاض بفضل منك يا الله أنت المعز الذي لاصمت عزته قل معزا وعبا فيك يا الله أنت المذل الذي زلت لعزتي اللنس والجن والسيطان يا الله أنت السميع الذي ناجيته سمنا وبالمسرات لي قد جدت يا الله أنت البصير الذي لي قاد جملة ما لي اخترت الدنيا وأخرى منك يا الله حكمت يا حكم الباقي بكوني الضاء فوزي بما غاب من بصراك يا الله هطلت يا عدل أعدائي بغير لقاء ولا درار ولقد كنت يا الله أنت اللطيف الذي لطفت بي أبدا لطفا عجيبا يسيد الفكر يا الله أنت القبير الذي حاينت قدرته وقدرت لي منك علم الغيب يا الله أنت العليم الذي سحسقت جملة من لم تردهم لي لغير الدهر يا الله أنت العسيم الذي بانت عسامته لقدت فضلا عسيما منك يا الله أنت الغفور الذي لقدت مغفرة معت عيوبي أرديت عنك يا الله أنت السكور الذي كلي لديك ردا ولي سكرت جميع الشعي يا الله أنت العلي الذي أعليتني أبدا بغير غير مكر ولي عللت يا الله أنت الكبير الذي بانت كبارته ليقت منك كبير الأجير يا الله أنت العفيز الذي وجعت في أبد إلى سواي العدا والدر يا الله أنت المقيت الذي قلت لي رغدا بلا حساب إلى الجنات يا الله أنت العسيب الذي قد اكتفيت به عن العدا والأذى والكد يا الله أنت الجليل الذي ساقت جلالته إلى سوان الحد الدارين يا الله أنت الكريم الذي قد خدت لي كرما دنيا وأخرى مع التبشير يا الله أنت الرقيب الذي بانت صيانته كليتي عن سوى الردوان يا الله أنت المجيب الذين قادت بغير عناء إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع باقي ولي أبدا وسعت توسعة بالعتق يا الله أنت الحكيم الذي أطلقتني لسوى ما ساني ومعوت السوء يا الله أنت الودود الذين قادت مودته لي سرمدا بالرضا والقرب يا الله أنت المجيد الذي بانت مجال أنت المجيد الذي بانت مجادته وقدت لي منك مجدا فاق يا الله أنت المجيد الذي بانت مجادته وقدت لي منك مجدا فاق يا الله وإنك الباهس المبقي بلا ضرر كفيتني جملة الأكدار يا الله أنت سعيد الذين قاد سعادته لي بسرائك مني زاك يا الله يا حق لصدباق ومع جملة ما لم ترد لي مطلقا بالفضل يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت به في الدفع والجلب يا سلق القي الله أنت القوي الذي قويتني بردا في السر والجهر يا سلأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنا ولا توجع للمكروه يا الله أنت الولي الذي لا بتغي بدلا به ولي كنت بالطامين يا الله أنت العميد الذي وجعت لي نعما بلا غرور وخير المكر يا الله يا محصي القلق والأسياء جملتها كفيتني در ما أحصيت يا الله يا مبدي القلق يا من لا توجع لي ما لا أعب رديت عنك يا الله معيد أعمد عود قلت لي كرما في كل شعر ويوم فيك يا الله معيب غير عيات جدت لي أبدا فلك سكري بصف العمر يا الله مميت قد سخت موتي للعداوة لهم مكاره سخت في الدارين يا الله يا عي عمدي وسكري مع رداية مهم من يقص دون سخت منك يا الله قيوم قد قلت لي ما كنت أطلبه بغير كسب إلى الجنات يا الله أوصلت للواجد أسمان دون غنى لك الوجود الذي لي بان يا الله يا ماجد جعلني يد دارين معطليا بغير كبر وحجب ربي الله يا واحد جعلني يد داريني منفردا مع المنى بعزيز منك يا الله لك التجائي بما لي اختير يا صمدي بسرا لجملة من أعببت يا الله أرضيت يا قادر مغسولا مندفعا إلى سوانا لك التعميد يا الله رزقتني الحج طويا أنت مقتدر مع الجوار وصور فيك يا الله أنت المقدم قدمني هنا وخدا على كثير من الأخيار يا الله أنت الموقع أصبت العدا ومدو إلى سوانا محل قشيان يا الله وإنك الأول جهلني هنا وخدا في السابقين بفضل منك يا الله يا أقر جعلني يد داريني زارتب وصف عمري إلى الجنات يا الله يا ظاهر رسخني المأمول مرتديا عني وأسهر بي القرآن يا الله يا باطن رسخني أزهر عار ضامنا واجعل فؤادي الظرف الذكر يا الله هب لي بفضلك يا والي مواصلتي خير البرايا ومن والئت يا الله وإنك المتعالي سقيداك معا إلى سوى قصد الدرد يا الله وصح واطلق وأحتق دون مفسدة ولسجب دعوتي يا بر يا الله هل يطبط معوت الزنب جملته هرت كلي يا طواب يا الله أنت الذي من عدل إظلامي منتقم ولانتقمت بما اخترت يا الله أنت العفو الذي هني عفوت بلا إبقاء هيب هديت الكل يا الله أنت الرؤوف الذي حينت رحفته ولا توجع للأعداء يا الله يا مالك الملك لي وسخت دون najawan fil mulki wal malakuti dahra ya Allah ya sal jalali wa sal ikrami habbul ya ma li ikhtarat ad-dunya wa ukhra min ka ya Allah qudliya ya muqsitul matluba aysura qillan wa ibban ma'arrid wa anni ya Allah ya jami' hujma li al aghrad murtadiyan anni bi kawnika li fil jam'i ya Allah antal ghani allazi la yantami kharadun ilayka habbul ya ma a'ta ya Allah aghnaytani innaka مغني بلا سبب فصر مدن ليكن بالفضل يا الله أعطيتني إنك المهتي من الكرم ما كفيتني جملة الأعداء يا الله منحت يا مانح أسواء من قبلي ولا توجه لي ما ساء يا الله منحت يا الدار من الدر في أبد ولا توجه لي الإدرار يا الله لقت في كل شيء نفع ذي كرم يا نافعا لذوي الإيمان يا الله نورت يا نور كل صافيا أبدا كفيتني سلم الأشياء يا الله قد قلت لي منك يا هادي هداية من قد صعب مصطفى المختار يا الله أنت البديع الذي بانت بدائحه قط البدائع لي بالأجير يا الله لصف عمري يا باقي بخير ردا ولتبخني بكتاب بالله يا الله لقط جملة ما لاخترت من منن إن وراثة وارث الأموات يا الله أنت الرزيد الذي أرسلتني بردا في كل شيء مع التبشير يا الله أنت الصبور الذي وجهت لي صمنا وقد ذهبت بما آباه يا الله سبحان ربك رب العزة عما يسير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله خير الرازقين أكرمني الباغي الذي ليس يموت بأنني ليس يميتني مميت أكرمني الباغي الذي ليس يموت بأنني ليس يميتني مميت لنافع الباقي الجميع للرافع توجهي بالنعمة باقي النافع للأكرم المكرم الكريم كتابتي مخلدا تكريمي هو السكور والجميل هو الودود وقد كفاني ما يجر أكل الدود خبرني الحليم والخبير وكان للرزاق والكبير يسر للقدير والمقتدر ولا يؤمني دوما كدر رفحني الرافح رافح السماء بغير قفد لا أعاكي نسما أجابني الجميل فيما سرى وأبدا لسؤلاقي درا لينال القهار خلف كل من بارزني وأسرت قل عسيس من ربيت في تجارتي ولن تبور ولا أجاور سقيا ساسبور أكرمني الباغي بكوني جارا له وللذي نفى الفجار سنت القصائد الجهاد في العدا وسرمدا لست أداني من حدا خلب للأعيان ربي القدير وهو تعالى بصنائي الجدير يسر للقرآن والحلوم تيسير باخ لم يصل حليما ناجيته وقد كفاني بالمميت من أخرجوني خديما لن أموت ناجيته وقد كفاني بالمميت من أخرجوني خديما لن أموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كتابتي كبتت الفجارة وفي سبيل الله لن أجارى فر لي الكتاب والإسلام وأمة الماحي فلا ألام أدي برم تبا وسر من يركب عزلا وسر ما يطير سجناه وسر من يجلس بالكلام wasarasi dajin wasi khiyami wasarra man yanfusu fil khudi wasarra sahirin wasi judi bika qattu ya ilail asada وحيةً وحقرباً وأسوداً وهاقداً ونافساً وصارخاً وهايناً وصاهراً وتاريخاً من سنني غير قديم المصطفى فإنني أخدمه بمصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار الخراري والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا مرديه بما كخدمته بدا فقره الدلال والإدلال ينخاد لي منه بالحلال مدته قبل لدى لبرولي مطحن وناحم مثله كل ولي مدته مطحن لدى ما ينبى معه يوبي وكافة زنبى مدته عند أناس قلوى مطحن كفاني الهدى والبلوى مني إليه خدمة قتلى سماءات راودته إلى الخيام حسمات ردي هني سبت الجيلاني عليه رضوان الذي أحلاني ردي هني سبت أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن ردي هني سبت تيجاني عليه رضوان مبيد الجاني ردي حني القلفاء الأربعة حسرد المقربين المطبحة من لم يكن عني يرضى فالكريم ردي حني ردا ليس يريم جزى الله المصطفى خير الجزاء كما تقبل ووعدا انجزى صلاة من كرمه يلقاني حل الذي دون المراء الخاني إليك يا خير البرية السلام خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع السلام في الآل والأصحاب ربنا السلام حس مقاما دونه كل مقام يا نور كل حابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من السلام بك لنور من هباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك صعيا واتمام أنت النبي والرسول والحمام بك انقياد الصالحين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باغي انتهى على حمنا بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل حام وكل صغر والكتاب لدهام نويت شكره عليك بخلام وخيرها يا سجوامع الكلام
1: As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyah TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gër.

من صنعوا بالخير والمفاز وصلوات حل التهام وآله وصحبه الخضام هذا وإن اليوم زور ضائي وزور محبة لهؤلاء لذا بغلت طالبا من الكريم جزاء بجاي ذي الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي محسع بالحبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات

وبالكرامتي وبالرضوان واتسب أمي إلى الهدى والخير واصرف أمي عن الرضا والدين. واغفر لهم كل لغا وسنبي وهب لهم من سلا عن قلبي وكن معين.

ya barru ya mujibu ya karimu wasrifulubuhum ila tahati bilhilmi والعمل في الأوقات بجاي أفضل الورى محمد وحق سهر رمضان الأمجد واقع لي وسقي جميع واقع كل عبادة متين وصلي أنا لي ثم سلم والي وصحبي

اجعل جميعها اجل بركات وسكناتي هدي والحركات وصل يا رحيم ولتسلمي على الرسول ذي المدايا السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ويا الحياة له مسر يا باقيا كفيتني المدر واكتب له في كل ما مني في ما سره يا ما يسون حي في يا الله سلي ولتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآله وسبي في الحال والمال وسب ما يسوء قلبي أبدا إلى سوايا وسروري أبدا وسل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء وسل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وبالذي يسوء قلبي أذهب بغير توجيه إلي يذهب واكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دائما النجال وصل يا رحيم ولتسلم على خليلي وحبيبي السلم سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال ولي في الخط ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مسؤولا لم يرى قط لغيري ولغيري لا يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي إبلتي الرشدا ما سلام لي يرود اللغبيا رودا بي تدمهم يا رب.

جميع من لم يحبني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا ما أساه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة قد زحزح القلوب من لم يحبني لغيري ذا حليب صلي صلاة قد زحزح القلوب من لم يحبني لغيري ذا حليب ما صلاة من لسواي يذهب ما سأني في أبد فيذهب على الذي قد زحزح الحساد إلى سواي وقف الفساد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وعندك اجعلني بشارات الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم وعندك اجعلني بشارات الكريم يا باقي حميتني برمز رام وعندك اجعلني بشارات الكرام يا باقي حميتني برمز رام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تذهب الأقدار إلى سوى نحوي والقدار وتذهب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا ما صلاة مني يخلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد ولالي سبي في الحال والمال ولي أوصل للجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلبي تزحزح العيوب.

وجدلي تكرما بيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له في مسرعة تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وهب لوالدي في بروري مسرة تبقى بلا غرور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع صل صلاة لي تخلد الثمن ولي توسع بشارة الزمن مع سلام لي يخلد الصفا على الذي بأذن خير وزفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترض لي دا صومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وخدت لي بدلها وبرداك جدت لي صل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما ما صلاة من لي سواي يذهب كل عدو واذن فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحياة للنبي مسر يا باقيا كفيتني المدر واجعل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا واجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما نسنا عن نجز والدي خيرا يكسر يا خالق ما شئت يا موسر بحق وجهك الكريم التهيري كليتي والقلب مني مهيري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتقود الصدقاء في خدمتي تجري الفيوض ودقاء ما سلام لي يجود بالوفاء في أعلى مهمها مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وسنديتي كلها عن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وابلي الصفا في الليالي وجملة الأنور مع عيالي واسرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد والتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيره جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من خطأ وأمدي صل صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مزور مع سلام ذاهب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصحبه

قبلي ما لم يحص الصالحون قبلي واخرق لي القعدات في الفنون يا واهب المظهر والمكان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مقيم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعة إنك المؤتي العليم ما صلى من ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل ما صلى من ليصحح الأمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قلت له مدادي ما خلا من قادها بدادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبد الخديم من وكفيتني الأنين سيدنا محمد ولالي وصحبي

لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآلي وصحبه الذي لك به انتهى المير سيدنا محمد والآلي وجعل بي عونين لبنان وكل عزم والتنوير للجنان والتعصم القلب من الغير وجعل حياتي بشرى الخير وجعل إداءك بسوى مدرتي يا باقي أن أبقيت لي مسرتي لهب شكري لك في الفرد رجب وبسواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنع أبا أق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاحي يعترف لا شقاء من فوج يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بالألقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسق به مكاري الدارين لغير ذات يمع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالب لي أبدا حليب علم حالب مع سلام من دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو زين فاق أو مشرك وسوقي

باب شكري لي وانغلقا باب الشكاية لدي مغلقا بمن محا من البلاء والمرض ما حسابي وبفوزي بالغرض صلاة لي تخلد العيان ما شود وتقود للبيان ما صلاة من زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسر جناسي منسان كل عن الخناس سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال والتجه عني كل يومي خيرا كثيرا سافيا عن لومي واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب

مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو بي وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصحبي في الحال والمال واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقدير.

صرفت الدر كل شعر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودرر السنين والأيام بمخجل القيام والصيام ودرر الإنس ودر الجن في كل زائر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقت الأقوما ودر الدارين فاقبل شكري وارفع للعرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دار أهل الغفر صل صلاة قد تؤيس اللعين وحزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع اللمنى على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصحبه.

ما لم يحص الصالحون قبلي هب لي ندامة عدايا أجمعين من قاس الدري لا تسق لي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجعلني سرور المتقين وابتلي التحقيق في أخزي وفي تركيب ولي وصلت بالهادي الوفي وهبت للتحقيق في أخزي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي لجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم بغير شك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم بغير شك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت شكي وهو لا يعود لي أبدا آدم المعيد صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام حبلا صل صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قصره إخدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمال وحلبي بيني وبين الشك يا من يلين الصخر مثل الدك وزدني الرغبة في رداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجل فؤادي زايدا في كل ما لم تردوا لي واهدني معلما ومتوجه الضلال والغضب إلى جياتي واكفني كل غدب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان ولتجد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا ولتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير قردي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والعارين كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عافزا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وابلي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذى ولوم سيرت قلبي خير علم واعيا سيرت كل خير سعي ساعيا وابتلي اليوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت وسمت من عتاب والتامع معصية كليتي وجعل كفعل الصالحين نيتي وابتل الذكر مع الحلاوة وقتل التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا يتبعي وجهادي بالحروف يا باقيا لي كان بامتلى الظروف صلي صلاة بشكوري تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة له ولي قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل والتزي عني خيرا لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلت أفضل الإله صل صلاة لتسفي أمري مع سلام مستحم لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
أذبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قد علما انبام صل صلاة تطرد العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذب التشنيرا لغير خطي ولساني والحروف على الذي بك بي يري كل شريف لغير خطي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما سأني بالخط وارفع لعرشك العظيم خطي يا من محا ما سأني بالحط يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام آسم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبشرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني مقسوما بغير لوم الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولسواي سقط تسعة أشهر صل صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي بي كما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وهب لي اليوم مباحات البشر يا خالقا جعلته خير البشر وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر وهب لي اليوم مباحات البشر وجعل حياتي للنبي خير بشر الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبعث في رجب لغير ذاتي وقلت للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي صرفت ما عني يبعث في رجب لغير ذاتي وقلت للعجب صل صلاة لتخلد الزمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذب لك دارا يسون لي مغتير لي والدارا على الذي خدمته في البر والبار قادت لي عزيم البر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وابلو صلى عليه الله في الآل والسحب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر شكور الرافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان لي وفي الجنان وليتب وفي الجنان وتطيب للجنان في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان وتطيب للجنان في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان وتطيب للجنان الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا

وفي الجنان وتطيب للجنان. الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظ ذكرك بقلبي ويدي والمان يا مؤمن ما سلام يرفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وتشكر الذي هنا أقول يا خير من ينحوله ما أقول كتاب ربي إنك الكتاب فيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مشيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك الدار خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل تبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تمليك خير منزلي من خير منزل يسفي نزلي نبيت شكي وهداي والتهم إلى سواي لي كشفت منبم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما مما شاء فعل وما طلبت منك يا رب فعل فصل عني أبدا وسلمي فصل عني بسلام سرمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من بي قبلت لي بنائي سيدنا محمد الولالي وصحبي في الحال والمال واجبي عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان الجميع عبادك الكرام يا خير سميع. صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذات يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يا يلخطي أنفع البرور على الذي وابت لي محبته فقدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد ولالي وسبي في الحال والمال واجعل بي أعلى رضا أغراضي يا جائل الأعظم في أغراضي. الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترضوا لي فزد بالعلماء. صل صلاة زائري تكمل مجملا وباتني تجمل ما سلام قائد أوصالي للخير في الغدو والآصال على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي مع هوايا ولتقود مقتضى دعوايا قلت لي الخيور من دنياك وقلت لي ماردا سنياك سقت المفاسد لغير ذاتي وقلت للعظم في لذاتي صلي صلاة برضائي عنك تشهد لي وبزياد منك مع سلام ليخلد اليقين تجعل لي به سرور المتقين مع سلام ليخلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يسر ميزاني في كل ساعة بلا أحزان سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمال وحل بي بيني وبين السوء في أبد يا مثب المسيء واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زعزعت فضلا لسواي النار وقلت للدرهم

وليا في كليهما باركتايا نافعويا مصفيا نعمتيا وليا في كليهما باركتايا نافعويا مصفيا نعمتيا وحلت بيني أبدا وبينا ما يستعاد منه منك عونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتدي مرح سوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلا إق على الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمال كما بي أققت الاتسالا يليق بي والتقن انفسالا يا جاغل الخطي فوق زني وزن غيري يا عزيم المني الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاقراد بالاعتراد وجلوت للمراد صل صلاة بفلاح تشهد لي بسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد ولد وسابي في الحال والمال وجد بشكر لك في ذا اليوم وبعده يا مرحمة عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من أولاك جدت لي ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني محوت ما يسوعني مكنتني أجب بي وليجد بعصمة ومد لي خيرا بغير صدمة أبقي لي الملك وأني سليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنالتني فوزا ولبا عاصما مما يرى في أبد مخاسما صلي صلاة لا تزال فاتحة أبواب جنات لنا بالفاتحة ما

به كما كفيتني الحتاب على الذي وابتلي الكتاب به كما كفيتني الحتاب سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمال ولي أبي الذي كنت أروم من المنابلة.

وليكن بالبشر يا ذا القدر وليكب ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم في الآل والساب ذوي القلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

لك علي شكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا سل صلاة لتقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر الرضواني بلا تزلزل ولا

وسابي في الحال والمال وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده موايب السادات واكتب لي اليوم وبعده رضا في جملة الأعراض نشكر غرضا أسكن رقائبي في التوحيد والتحيي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منزلا قد جدت لي بصوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي يوم كتابتي لذا درا وياقوتا أدا ما في لذا من نقبل الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تصلي وأن تسلم أني على

والآلي وسحبي في الحال والمال وهب لي الصدق مع الوفاء والتقن النقد مع الجفاء تبت علي فلتجم لي الصلاح بالاستقامة وأنفع الفلاح تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار

سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال، واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي معرضك يا سميع، واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بي في يدي، واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالله في يدي، ولترني حقائق الأشياء يا متحفا بالدور والأفياء، واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبكا، أوصلت لي اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي، جددت ترك العود للتعزيم وكنت لي بالنسر والنزيم، حقق لي الرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقض ولا مخوف لي حق

وسل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وارفع بيق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخيل ميري وعندك جعلها أجل خيري بلا نهاية وخل

يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لومي سل بتسليم.

وشلي الدار بأني عنك وعن هراد تزياد منك زدني علما وردا وادبا يا من كفاني الشقاء والودبا وزق ذاك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لغير يسوى وبيجدد الهدى هداك واشغل بغير جهتي عداك واشكر تدرغي يا سميع يا واحدا تمحو لو الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدر وحلت بيني وبين من يدر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماديا بالذكر صلي وسلم يا إلهي عني على وسيلتي سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وجد لي اليوم بكوني ماضيا بما تحب ليزد أغراضيا زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل ذر تزرب إلى سواي بسلام يزرب ما سعني لا سواي أبدا على الذي بشارتي قد برا سيدنا محمد والآل وزابي بلال والمال ودرج الذي يصوني بك في كل قلب ماديا بجلبك والدرج الذي يصوني بك في كل قلب ماديا بجلبك لي ودفك لغيرك.

الأعمار والناس سل سلام بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل ما يجوك أبدا على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر

تعدي فوق كل ماء بركة كمثل السماء. الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يرفعان ما سأني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن والسر ليجودان بي على السر على الذي تحول قلامي بالمدح والسلام.

كنت ترفعه للعرش والكرسي فوري يرفعه على الذي سبت لي تفكري حتى غدوت بالغداء كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد الولالي وسابي في الآل والمال وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقل الدار أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما

لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكر صلي صلاه بسلام انت لا ولا له ولا من انت سيري بي اليك هو احمد يا من تو وجهت لا يا من صمد سيري بي اليك هو احمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هزمت وجهك الكريم ابدا بترك عودي بشري يا بدا وقيت عمري اللزا والكدرا يا امي تبشير يا تجري القرى صلي صلاه بسلام يشهدان ليبكوني صادقا ويسعدان على الذي

واجعل بي خطي يا ربي عندك اكبر رضوان وعند جنك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني منبم وسنتني عن العادي والتهم

صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه

يا خير من نجي بالدر النزيم بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد ولا لي وصحبه في الحال والمال ومني يقبل مالكي حروفي قائدة للبر والمخروف وامحو توجع اللغى والنخدي لعمري يا من ببشري يقدي وأيش الشيطان

وجه الغروب يا وجود باقية بالأحياء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ثبت باللعين بغير رده إلي يا معين مزحزحا لغير نحوي كلما يسوء يجر حيث علما صل صلاة بسلام يرخيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له القلام والمداد مدد أعوام بخط ذي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فد له سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال وأن يجزيه خيورا سافية يا من به لأدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل صيدان على النبي محمد ولا عليك حبيب الحال والمال يلا يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صل صلاة بسلام تكرم بها جنابي أبدا فيكرم.

كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهم لي زكاة والولاية ولأهل ولأهلين آية واحفظ كتابك بقلبي ويدي وجملني ليهجر

شكا ذكرك هب لي وتجد لي بهدات وتحميني بخير علم وسداد جدد بي الاسلام لجذب العلوم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي شروع رب بالساعه.

صلي على العبد الرسول والنبي من صانني وليا صفات نبي وسلما على مزحزح البلاء لعير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وصحبي في الحال والمال ولي نبذك.

0: بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام لي يصحح الجسد مزحزحا لغير نحوي ساح سديم يا قائدا لي ما حمى أنفانيا وخد لي خير جماد الثانية صلي صلاة منك ذات بركات تنحو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود ما يوسع الوطن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور وهو منكر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال
1: حملني يا وذبر يا أني والبق جاني غاديا من لجرذول الله يسل الله علي ما تنو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساءه واجعل مكانه البشر رد إليه ما

وقت له لقمعي ملكت خير الخلق مدحا يبقى قلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي

رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أسن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يريب عجائب المضحم زي يريب له شكوري أبدا على الشهور وليجاد بزهور وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سمي صل صلاة لي تخلد البشر تفدي لا سواي 19 مع سلام يترد اللغينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد.

سواي يذهبي وقد لي الدهر العظيم الأعظم يا من به أخذيت من تعظم بلا ملاقاة وغير قدري يا ذا الزمان والورى والخدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والغرور.

ما سلام من سائق ما ساء إلى سوى نحوي ومن أساء على سجاع ذي السحاب الماحي من حبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وأذي بالشيطان والمكائد لغير نحوي وقف كل كائد واجعل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة.

يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفو على ينقطع على الذي به أزا منقطع مع سلام لحياتي يرمي بخير خير وأجل غنمي على الوسيلة الشفيع السلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمالي واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيدي واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد واحفظ كتابك بقلبي ويدي وبلساني معكسا بالأفيد ودوري يحمي وغيالي تاليا وسق لغيري جهتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سمي صل صلاة تصرف الملوك لعير در قتلي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك الكلي ولي